0: وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
1: آمين
0: والمؤمنين
1: يا الله
0: والمؤمنات
1: آمين
0: الأحياء منهم والأموات
1: آمين
0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات
1: آمين
0: يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات
1: آمين
0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
1: آمين
0: وأهلك الكفرة والمشركين
1: آمين
0: وعلي كلمتك إلى يوم الدين
1: آمين.
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين
1: آمين
0: في إيران آمين في اليمن في سوريا
1: آمين
0: في يوردانيا في لبنان. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من حذل المسلمين وجعل اللهم بلدتنا هذه أمينة مطمئنة
1: آمين
0: وسائر بلادنا المسلمين عامة. واكتب اللهم ستر والسلامة والعافية علينا ولبيدك الحجاج والجزاة والمسافرين
1: آمين
0: ببرك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

اللهم الله على محمد امام السماء جعلنا من عبادك الصالحين لا حول ولا قوه الا بالله طووا صفوفكم فان ذكر الصوف من تمام الصلاه الله اكبر

فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.